والهوى قتال. اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقتي يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، لمحظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال. يلا عيد هاي.